الشيخات صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لبي ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنال يمير لولو جيجين موي سنو قارب سنو وركي كيل سلام بي

كلخط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لب ولا قلم لا اله الا الله عبد العزيز جنالي

محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنالي مو يورك لولو جيكين موي سونو

الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء ما ننقدر.

السنغال دي كجال كوتوير كجال يبولاي تكا ministre d'information du Sénégal كجال مدي تيام انا ministre d'information

القرده فال القرده جاي حديث الطاي بندن بندن يا قديسه بندن قديسه فال يا ما زاب مني يوبو نجور ميم واي تور وانغ نجور agro ka qadisatu mangi len di jale ma samb mi ci ncior ay way mam wayl tur manga cior neex daam gune sina daam gune ak an na daam gune ak baat ma daam gune aga laaj mat faal ndob afis alquran ba ci ncior daam gune way ndoba mi xaar yi seen baayaay ay way ndoba mi xaar ak marfal maxfal du mbegi ma sa bu wala

والنقي باسا مسيلين فل البركة يعني بيل الجودة البركة يعني بري هو كي من جلابه بيبنا بريته وبيبيته ويبيع مديلي هامي دنون هامي دوسمان دم هامي دم دوسمان سعد بيعمل البركة وطورو دي جبدينا كاي نيجي نون sama giraado mamou mi wima debbo pullo joƴƴinita yeeso men ɗow ujunnaji jeegom mbuɗu mbiyamo si ɗo wiyete Mouhamadou Abdoulaye Souad Abdoulaye Souad Boubou Abdoulaye Souad Déthié Abdoulaye

وي خالد موسى بيبدي دور تيمد نير سامي قدارو بيبدي هاري عارف بيبدي أبو غتاي شوت مول جود غتاي داند سي وبيا كاتي مول لامبي اي كانغو دي تاغير سكتي فيدي دينا كو دو ورتا فين تاغال دينا ماكو هانياندا يوم يوبا سونا وجيبنا كو مكه dañi duubi chapande nay o firi makko fay madina o nula wada annabi o hokka sayidina ababakri be mbimo bamu bombi be mbimo siddiko gongi ndo kanko adi gongi de kala tagore allah kanko adi gongi mbok sambala jimbiri

جريان ابو بيان ام سيال عندكم مجانكم مبال لرو ابو مختار جيت ابو سوق جوب جوم مدينه مدينه انجاز مريالا تكنا نغزو يا ترو بجاي بروكلي

الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله أنني ما ندرنا على كل حال، الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله على كل شيء.

بيرمون دامين بلا هاي كون عامل فاصلا ادم با ميرادو اني كاب جوتنا جوناني كو ميني كو بيدو ميران بودي تي بين سي كلاسو دني ويل تار بين ماما با ميني كو دا نيو ندان كو فودي تي بين مزلا سو دني ويل تار اندن ويل تار alasan baaxu miñ ñu ko ba jëwndiraa ko fudumi ci ndel mesela si kaalaa ne jëwndee jëwdi ne kaale ne inde ne ifraba saa hunde jëwndee jëwdi nde min dañi wel taare rek ko dama jëw

0: قدر الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام
1: كوغودا تجاني تجانو داي تنتي فولبي كاوتال جانغويبي تابيتال بولاغو كاورال اي كوستنديرال ميجوجي امبا تاوي

مجمعيامه بابا قرقي محمد وسيسة مريقتا مريامة بابا قرقي مجر كنتم فال أقلي جي مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام مغلم بابا ما يشام